نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

بدك تروح لوين بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفيت انا هوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليد

بليله وتكشه على منور عليشا لسرايك انسرا لكوفر ليشا كمان كبر يمين هنا وتعدل اقل قيلي بس فلاك يومنجن رويل لا شاشي ما تشيني ترفي فلاك.